0: أنا دافيد زو تيكفا.
1: تيكفا أمرت لك ألف بام لو تكشر لي لافتلة.
0: أفل دافيد تكشيف زي سنوبي ولاخ ليبود.
1: ألاخ ليبود؟
0: كان.
1: أنا كبار مجيع. ماذا تقول سنوبي ألاخ ليبود؟
2: ماذا تقول سنوبي ألاخ ليبود؟
0: أنا ألاخ تيتو مانخوف وبيتو مراخ لي.
2: איזה מפנה דרמטי בעלילה.
0: מה נעשה עכשיו?
2: נראה קליפ עצוב שלי בלי הכלב.

0: كرباي
1: اهلا وسهلا
0: يديداي
1: اهلا وسهلا
0: وبني مشبحتي
1: اهلا وسهلا مرحبا اهلا وسهلا اهلا اهلا اهلا
0: دي حاجه انت لو داك ملوه زخوراني
2: زخوراهو
0: زخوراني اشتكى قبل 30 سنه شعاش فتحتي اولام نحمد زي قبل ما ازعبروا هربي ماي بتاع لدنو هجدوله سويت افتح بشير شيتحبب كل جخ بزمنوني يا شلاجر جدول يا اسبوعين ما بينا لشي بخير حوضش بتاع مارجرينا يا عواز الفلفينو ابليس

0: Bonsoir mesdames et messieurs téléspectateurs, ici Radio Diffusion Télévision Française avec notre envoyé spécial à Tel Aviv, Jean-François Spartel. Bonsoir Jean-François.
1: Bonsoir Michel Tapette.
0: Bonsoir. Quelle est la température à Tel Aviv?
1: À Tel Aviv, Archot de Béry à partir de la Ramsine, de la Charab, de la Masserie, Arcane.
0: Si vous faites les informations.
1: Réseau sur Jean Bayel, perte feu, Marsa, des informations de la Paris, mais j'en si vous la perte feu, elles éclairent, si c'est assassiné même temps, j'en dis par peu, matelot, elles ont, le parfait, les ainsi. Prête, Merchon Cycle Parfum, de la Jacques Chirac, la psychopathe à Roche Charmoutier, de la Parseneur, de la Atomic Bombing, de la Perseneur. Avram, Beigal, la Chorat, de la Sacnaï, la Femmator, d'Assis, Soissard, Gafforte, Amad, de Coupatrolim, ton Rock, Benemette. Prête, Admichou, le Père de Chance, du Nouveau Visé, du Teparni, le Mamarton, Yossi, Bailin, Clavla, Bobidi, Bam Bam, la Femmator. Il se met à Pémidé, Pablo, Grachem, Davard, Jacques-Michel, Spartel, Paris, merci, Parteur.
0: And now to Moscow with our special reporter, Yuri Smirnov. Good evening, Yuri.
2: Good evening, Sasha Titon.
0: Good evening. How are you, Yuri?
2: Спасибо, товарищ. Борис Ельцин, мастулка я, миводка я, бахроводя. Завоником, товарищ, милитерка я в Чечении. Мы ж в Чечении, а мы я тыш в Чечении. Редита знак, попов Кражнаваля, Израилка, Россия, Хейфатка, Технионка, Шанхула, Венка, Лахарбанка, бахроводя. Наша пизда, матиком, товарищ, хорошо поплакал.
0: And on to Turkey, Ankara, with our special reporter, Gürüm, Gürüm. Good evening, good evening, good evening.
3: Good evening, Berlin, Berlin.
0: Harim, beni geri gülüm.
3: Babyalaştığınız zaman türküsü gürültü, iş savam yalaşıştım. Sıktı gülüm, patta berişan iş olun. Babyalaştığınız zaman türküş İstanbul. İrninin, babyalaştığınız zaman bulundu yürüşüm. Babyalaştığınızla yalanlanır. İsrail'in barbariyen galbu mentaliyen maferot agavutsa lakot. Topşeno galbu tabalon kişmiş babyalaştığınız zaman türkü. İstanbul Irakian border, Babyalan iş istim Türkmenistan, Uzbekistan, Ermenistan, Nestamlia Jora, Babyalan iş istim. Bir zamanla beniden, gele gideyim, sev gideyim, hopana ve benzon.
0: Hadi abad, simut appiş lakhem, ikhbarat. العربيان غربيا مع سمعون بحبوت استبح سمو سمعون كده معنا
4: هات سلام عليك
0: بس هناك سمعون دور بيا سيباني دور بيا سمعون
4: ايه هو عزيزي شوف بس تلع الباب سيبان اخرى ولا سيدة
0: اخبر
4: لا بس يبات عمله هاكي ولكو انو تاخي انك بيتان مهبلين خلا ضربوا مساديا بربانين عملوا لهم استكلوا اتحاك سامير دل قماد القبط القبط عمل لك سيرة شرقية وشي بعت القماقي.

0: من على الخلاق دي بوقلاتي مينا نيني نيني بيتر جابرييل مايكل جاكسون ومادونا الكبار اثنيناتي بس هي مادونا العلبوك زادي ايش عليها صفرك هربان الخوان قلنا بريد رعي قلنا سنة مليون شيكل
1: نسلي نسلي
0: والاخير نادا المنهيج قادو المنهيج ها ها بيبي نتانياهو دار حواش وما حسيب زوبي معي ايجيل قلنا بالتلفزيا بليبوسا طودا ربام لسارة يستيشي عمدا لتيدي ها ها عمدا لتيدي الخايدي وتمخابي بلورا تاكلو ما هبلا

0: خمر دخان
1: شيكيلي
0: تريح مع عتابك قبل شبان.
1: مرسي مرسي يا زاك كنو ممنكش
0: شبان شلوم اضن طرقان
1: شبان شلوم طرقان شبان شلوم
0: شبان شلوم البحير
1: شبان شلوم البحير بكل شلع حوب لبيت كنيسي يتجنب
0: خمر دخان لما البحر كش عليك وكتور أمر بركتك ومين عيانو إذا تولى
1: بدا حزان من تل أبيب
0: ما سيح تل أبيب
1: يدوع شكولي روسان مش نسان تل أبيب له عليه بحزر مش أم نورمالي صريح لك بركتك ومين
0: سبت شلو خمر خمر دخان
1: شكي
0: الدمارين شي أمرت يوم بيت الكنيسة بعينيان عليا من روسيا ما أني أكيد لك عصولي تزمر مولد بتقلب
1: مرسي لك مرسي كان شعا قدولا إلى عم إسرائيل ويم كل أحد وإحد ميتانو يكاح لما بيت هذي عليه أحد وشناهي يعصي مجباء وزخوته تقين علينا ونسكي للوت ببيتها
0: أمين
1: شبت
0: شلوم خمر خمر دخان
1: راك انت قلت ايش اللي خلاص تلمس اللي بيه عندي حبالة نزمة
0: قبل ليجم هو يقول السيميات بعينينا عليا
1: يا سيميات زين يا سيم يا خليك
0: انا كوري له
1: يعني بتقولنا زوت لوم عراب
0: بس اللي بيه بس اللي بيه
1: حبالة الكل مسيش يتمي بزبيت ويا شين
0: بس اللي بيه انت شميع يا
1: اخي شماع يمونو حير
0: يا لنا سزامس
2: إيشا إذا أفتعى إذا أفتعى فشبت شلوم إزاك كل مزدياس حمر دخاية كل مزدياس حمر
0: دخاية إذا أفتعى عصيت أبريد ومات أفتعى
1: أروس مكتش نردمي
0: تريح معدة معك مسيربي
2: لا أنا لو مريح على الكباريكا إما أنت متعكيش أستعمل لا لا
1: Thank you.

0: عجبني يا عجبني يا وتخنيت يا تشني عجبني يا عجبني يا عجبني عجبني عجبني.
1: سلام سمحة بوشيب مش تجيع سمحة نهياس بغتئي تفتح تصوغيك يعني تصغيخ لي دبيرتخا
2: لدبير مهيرة تعود سير لي تشفونج